0: خا بوليفيا مركزة تاكي مايو أويوا بوليفيا مركزة نخا نينات على أختوا يراكي وكها كونشا كي وسناكارو أمويت أيستو أسكن خا مونيها ناسا ناتوراليسا وكها كي وسناكتاكي خوالي وكيسكريوا هيتشا خا نينان أختوا يتبامبيها والخا قوقاناكا وناكانتاتا هيسك أويواناك حاج أويواناك وكامراكي وهيسك ألاقوناكاس أيروناكاس وكاناكاها هانيو أسكي كيتي كي وسناكتاكي وكامبيروسا وتيوا وكاناكامبيها contaminación haniwa suma kete samana pachaja ukana kampeja usuntsnawa ukatwa wali wakiskire askin hambuni kanyasa maimaya comunidades uksana kansa ukatwa kumanakaro achik anipsma
1: cuidemos nuestro medio ambiente es el tesoro de nuestra nación
0: utkayañane responsabilidad hilata kuilaka unihanya sawa ukachumeta ipinaka kokana kasa medio ambiente ukaja yak Tanya Pawa, Hiwasanakateha Yak Anyaniha, Hiwasanakatakeha Kumar Hakaweha Utihara Kiniwa, Ukatwa Achik Anipsma, Utipan Ma Conciencia, Ma Compromiso, Takimin Unihanya Satake, Ukamana Hakawinakasasak Umara Anyapatakirake, Bolivia Markasas Ukapachaha Askinka.